حياة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. بحيرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون.